صغيرا حينها خرجت أتنزه من حينا، فكان يوما مشمسا مشرقا هادئا ربيعيا، فعكر جوه غبار وضجيج ورشة بناء أقيمت لتوسيع حينا.

مش بزحلق زي البيت عم فاضي زي وسادة لما بتحكوا عن الطلق بفتكركوا عرض ولادة راكن هوندا في اليابان الله يمسك كابتن نكاتا والله يرحم اي جثة لو في ايدينا

0: نشوفهم يفسوا زي كيس هريدي. زميلي النجم
1: زميلي البطل
0: اخواتي اخواتي فروما النظر مزار
1: بخش ازيع
0: قول يا خطار احنا نازلين عليكم كده زي المطار.

نزل راسك مش رح ترفع كاسك رح تعلن فلاسك منهدد من خوفك انت وكل اصحابك من سكت حسابك من قيد اعمالك شادو بان لبوستاتك وكل ستورياتك من حقق مع عمك وابوك وابن خالك من مرقش ميزانية من مرق سلاح الصينية من فرق من عنصر الحرب هاي نفسية تفكرها اهلية تفكرها دينية بتفرق بتعنصر بنفسك بتفكر ديمقراطية بتفرق بتعنصر بنفسك